الدهر نادية نادية في خيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي أنا بين ضلوعي